أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 26 مايو أيار. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة، تاكايتشي تقول إن الحكومة ستطلب ميزانية تكميلية للمساعدة في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. وزيرا خارجية اليابان والهند يتفقان على التعاون من أجل ضمان إمدادات طاقة مستقرة. الإعلام الأمريكي يفيد بأن الولايات المتحدة شنت ما وصفت بضربات للدفاع عن النفس في جنوب إيران. تفاصيل الأنباء من طوكيو. ذكرت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي سانائي أن الحكومة تعتزم طلب ميزانية تكميلية للسنة المالية 2026 لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، وأضافت أنها تأمل في تقديم مسودة ميزانية تتجاوز قيمتها 3 تريليونات ين، أي ما يعادل 18 مليار و800 مليون دولار، إلى البرلمان في وقت قد لا يتعدى الأسبوع المقبل. جاء هذا في معرض حديث تاكايتشي إلى الصحفيين يوم الاثنين حول كيفية استجابة الحكومة لتداعيات الوضع في الشرق الأوسط، وقالت إنها تريد تمويل الإعانات المقدمة على فواتير الغاز والكهرباء من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول من هذا العام، والتي ستبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات و140 مليون دولار، تمويلها من الاحتياطيات المدرجة في ميزانية السنة المالية الحالية. وقالت أيضا إن الحكومة ستنشئ صندوقا احتياطيا للاستجابة للوضع في الشرق الأوسط حتى تتمكن من مواصلة اتخاذ تدابير مثل وضع حد أقصى لأسعار البنزين بالتجزئة. ويتطلب تمويل الميزانية التكميلية إصدار سندات إضافية لتغطية العجز، لكن تاكايتشي صرحت بأن الحكومة قادرة على معالجة الأمر دون زيادة إجمالي قيمة إصدار السندات، وأن الخطة الحالية لن تؤثر على سوق السندات، وبالتالي فهي قابلة للتنفيذ. وأوضحت أن ذلك يعود إلى أن قيمة إصدار السندات في السنة المالية الماضية من المتوقع أن تكون أقل بمقدار 18 مليار و800 مليون دولار عن المخطط له، ويعود ذلك جزئيا إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية. وقالت تاكايتشي إن الحكومة ستتمكن من تأمين كمية من النفط تكفي حتى الربيع المقبل، لأنه سيتم استيراد نسبة أعلى من النفط إلى اليابان عبر طرق غير مضيق هرمز. وكان تقدير الحكومة السابق يشير إلى توفر كميات كافية من النفط لما بعد نهاية هذا العام. كما صرحت تاكايتشي بأن الحكومة لن توجه إلى المواطنين طلباً أقوى من المعتاد بترشيد استهلاك الطاقة هذا الصيف، وأضافت أن الحكومة ليست في مرحلة الطلب من المواطنين ترشيد استهلاك الطاقة بشكل يعيق الأنشطة الاقتصادية في الوقت الراهن. اتفق وزيرا خارجية اليابان والهند على التعاون لضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز وإمدادات طاقة مستقرة. ويزور وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو الهند للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية إطار العمل الرباعي أو كواد الذي يضم اليابان والهند والولايات المتحدة وأستراليا يوم الثلاثاء. والتقى موتيجي بوزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار يوم الاثنين قبل اجتماع كواد، وأعرب الوزير الهندي عن تطلعاته إلى تعزيز العلاقات بين الهند واليابان بشكل أكبر. وأكد موتيجي على ضرورة التنسيق الوثيق بين اليابان والهند، قائلا إن على البلدين أن يكونا بمثابة قوة الدفع في الجهود المبذولة لتحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة. واتفق الوزيران على تسريع التعاون في مجال الأمن الاقتصادي، بما في ذلك جعل سلسلة توريد المواد المهمة أكثر صموداً. وأكد أن اليابان والهند ستتخذان خطوات ملموسة لتعزيز التعاون في قطاعات الدفاع والأمن والتبادل البشري،
كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، وأكدا التعاون في الاستجابة لمختلف القضايا من بينها ضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز والإمداد المستقر للطاقة والمواد المهمة.

0: أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن القوات الأمريكية تنفذت ما وصف بأنه ضربات للدفاع عن النفس في جنوب إيران يوم الاثنين. ونقل عن متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قوله إن الهجمات استهدفت مواقع إطلاق صواريخ إيرانية وسفنا كانت تحاول زرع ألغام. وقال المتحدث إن القيادة المركزية تواصل الدفاع عن قواتنا مع التحلي بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار الجاري. يذكر أن القيادة المركزية الأمريكية تتولى مسؤولية العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الصراع بينهما تسير على نحو جيد. وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين: لن يكون هناك سوى صفقة عظيمة للجميع أو لا صفقة على الإطلاق والعودة إلى جبهة القتال وإطلاق النار، ولكن على نطاق أكبر وأقوى من أي وقت مضى، ولا أحد يريد ذلك. وفي تصريحات للصحفيين في الهند يوم الاثنين، ألمح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يستغرق وقتا أطول، وأشار روبيو إلى وجود مقترح متين مطروح بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والمسائل النووية، وأضاف أن ترامب ليس في عجلة من أمره ولن يبرم اتفاقا سيئا. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إلى أنه رغم إحراز تقدم في المفاوضات فإن التوصل إلى اتفاق ليس وشيكا بعد، وأكد أن المفاوضين لا يناقشون حاليا تفاصيل القضية النووية. وقال بقائي إن إيران لا تسعى إلى فرض رسوم على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، ولكن من الضروري تحصيل نفقات توفير المساعدة الملاحية وتدابير حماية البيئة. وأفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الخلافات حول صياغة الاتفاق المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات عرقلت إبرام اتفاق لإنهاء الصراع، إلا أن هناك تفاؤلا بإمكانية حل هذه الخلافات في وقت قريب نسبيا. ختاما للنشرة سيداتي وسادتي، إليكم إعادة لأبرز العناوين. تاكايتشي تقول إن الحكومة ستطلب ميزانية إضافية للمساعدة في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. وزيرا خارجية اليابان والهند يتفقان على التعاون من أجل ضمان إمدادات طاقة مستقرة. الإعلام الأمريكي يفيد بأن الولايات المتحدة شنت ما وصفت بضربات للدفاع عن النفس في جنوب إيران. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan، القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 13
1: ونتعلم كيفية الحديث عن أمنية أو شيء نريد القيام به.
2: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في غرفة الجلوس في هاروسان هاوس، السكن المشترك الذي تقيم فيه، وتتبادل أطراف الحديث مع هاروسان المضيفة الروبوت للسكن المشترك والمصورة الصينية ميا إحدى نزلاء هاروسان هاوس.
1: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 13.
3: هاي 日本でどんなことがしたいですか？雪が見たいです。北海道に行きたいです。北海道、いいね。あと、友達に会いたいです。おや？大丈夫？顔が赤いよ。
0: إليكم المعاني.
2: هاروسان تسأل تام:
3: نيهون ني وا ناريماشتا كا؟
0: هل اعتدت على اليابان؟
2: وتام تجيب:
3: هاي.
0: نعم.
2: وهاروسان توجه إليها سؤالا آخر:
3: نيهون دي دونا كوتو غا شتاي ديسكا؟
0: ما هي الأشياء التي تريدين القيام بها في اليابان؟
2: وتام تجيب:
4: يوكي غا ميتاي ديس.
0: أريد أن أرى الثلوج.
4: هوكايدو ني إيكيتاي ديس.
0: أريد أن أذهب إلى هوكايدو.
2: وميا تعلق قائلة:
3: هوكايدو إيني.
0: هوكايدو عظيم.
2: وتام تواصل كلامها:
4: أتو تموداتشي ني آيتاي ديس.
0: وأيضا أريد أن أقابل صديقا.
2: مستشعرات هاروسان ترصد شيئا فوق العادة، ويتغير لون خديها إلى الوردي الفاتح.
3: أويا؟
0: ماذا؟
2: ميا أيضا أحست بشيء غير معتاد طرأ على تام.
3: دايجوب؟
0: هل أنت على ما يرام؟
3: كاوغا كايو؟
0: وجهك محمر.
2: بدا الخجل على تام وهي تجيب بأنها تريد أن ترى صديقا لها. ترى من هو؟
0: ستعرفون في الحلقة القادمة. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: أريد أن أرى الثلوج. بمعرفة تكوين هذه العبارة سيمكنكم الحديث عما تريدون أن تفعلوه. إليكم أولاً معاني الكلمات.
5: يوكي
0: هو الثلج الذي يتساقط من السماء.
5: ميتاي ديس
0: يعني أريد أن أرى أو أشاهد. أهم نقطة في عبارة اليوم هي أنه عند ذكر ما نريد أن نفعله نأتي بصيغة مس من ذلك الفعل ونحذف منه الجزء مس ونضيف بدلا منه تاي.
2: الفعل يرى هو ميرو وصيغة مس منه هي ميمس. إذن أريد أن أرى باليابانية هي ميتاي.
0: نعم، ويفضل أن تضيف بعده ديس لكي يكون الكلام مهذبا كما جاء في الحوار: أريد أن أذهب إلى هوكايدو.
5: هوكايدو ني إيكيتاي ديس.
0: وأريد أن أقابل صديقا.
5: توموداتشي ني آيتاي ديس.
0: هناك نقطة أخرى مهمة وهي تخص استخدام الحرف المساعد. الحرف المساعد الذي يضاف إلى المفعول به هو أو، ولكن عندما يتحول الفعل إلى صيغة تاي أحياناً ما يتحول الحرف المساعد إلى غا.
2: يرى الثلوج يعني يوكي وميمس، ولكن عندما نقول أريد أن أرى الثلوج يتحول إلى يوكي غا ميتاي ديس.
0: بالضبط، يوكي غا ميتاي ديس.
2: إذن استمعوا ورددوا:
5: ميتاي ديس، يوكي غا ميتاي ديس، يوكي غا ميتاي ديس.
0: إليكم نموذج.

0: نموذجاً آخر لحوار يدور حول ما يراد القيام به في اليابان.
1: 日本で何がしたいですか？
2: ラーメンが食べたいです。
0: إليكم المعاني.
1: 日本で何がしたいですか？
3: ماذا تريد أن تفعل في اليابان؟
4: 日本で
0: يعني في اليابان. وللسؤال عما يريد المخاطب القيام به نستخدم أداة الاستفهام
4: ناني،
0: ويمكن أيضا أن نستبدل ناني بالتعبير الذي جاء في حوار اليوم وهو
4: دونا كوتو،
0: الذي يعني حرفيا أي نوع من الأشياء.
4: شتاي
0: هي صيغة تاي من الفعل
4: شماس،
0: أي يفعل.
2: رامن غا تابيتاي ديس،
3: أريد أن أكل الرامن.
4: تابيتاي
0: هي صيغة تاي من الفعل
4: تابيماس،
0: أي يأكل.
3: والآن أجيبوا على السؤال بأنفسكم، استمعوا إلى الإجابة ورددوا.
4: نيهون دي ناني غا شتاي ديسكا؟ رامن غا تابيتاي ديس. رامن غا تابيتاي ديس.
0: تعالوا نجرب الحديث عن أشياء أخرى نريد القيام بها في اليابان. لنفترض أنكم تريدون زيارة معبد كينكاكوجي البوذي. اسم المعبد هو
4: كينكاكوجي. كينكاكوجي.
0: الفعل يذهب هو
4: إيكيماس. إيكيماس.
0: الجملة يذهب إلى كينكاكوجي هي
4: كينكاكوجي ني إيكيماس.
1: كينكاكوجي に行きたいです。كينكاكوجي に行きたいです。
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيرات ستكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وتعبير اليوم هو
1: دايجوبو.
4: دايجوبو.
0: يعني هل أنت على ما يرام؟ استخدموه للاطمئنان على المخاطب إذا بدا عليه التعب أو القلق. وإذا أردتم أن يكون التعبير مهذبا قولوا
4: دايجوبو ديسكا.
0: وإذا سئلتم إن كنتم على ما يرام وليست عندكم أي مشاكل قولوا
4: دايجوبو ديس. دايجوبو ديس.
0: أي أنا بخير أو أنا على ما يرام. والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: 日本には慣れましたか？
1: はい。
5: 日本でどんなことがしたいですか？
1: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
5: 北海道、いいね。
1: あと友達に会いたいです。
5: おや？
1: 大丈夫？顔が赤いよ。
3: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان. حوار اليوم يدور في غرفة الجلوس في هاروسان هاوس، واليوم نتحدث عن البيوت اليابانية. حدثينا يا كريمة عن البيوت اليابانية.
0: بالطبع تختلف التصاميم حسب كل بيت، ولكن هناك طرازين أساسيين هما الطراز الياباني والطراز الغربي. تفرش الغرفة غربية الطراز بالأرضية الخشبية أو السجاد، وتوضع فوقها موائد وكراس وما إلى ذلك. أما الغرفة يابانية الطراز فتفرش بالتاتامي، وهي حصر مصنوعة بنسج القش بإحكام، ويجلس الناس على وسائد رقيقة حول طاولة منخفضة.
3: في الغرف يابانية الطراز ينام الناس على مراتب نوم تفرش على الأرض، اسمها فوتون، أليس كذلك؟
0: بلى، ولكن مع زيادة العمارات السكنية وتغير أساليب الحياة هناك زيادة مضطردة في الغرف غربية الطراز. ومع هذا عادة ما تجمع الشقة الواحدة غرفا يابانية الطراز وأخرى غربية، بدلا من اقتصارها على الغرف الغربية. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة تسترجع تام ذكرى تعتز بها من أيام فيتنام، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: Radio.
1: ذكرت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي أن الحكومة تعتزم طلب ميزانية تكميلية للسنة المالية 2026 لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، وأضافت أنها تأمل في تقديم مسودة ميزانية تتجاوز قيمتها 3 تريليونات ين، أي ما يعادل 18.8 مليار دولار، إلى البرلمان في وقت قد لا يتعدى الأسبوع المقبل. جاء هذا في معرض حديث تاكايتشي إلى الصحفيين يوم الاثنين حول كيفية استجابة الحكومة لتداعيات الوضع في الشرق الأوسط، وقالت إنها تريد تمويل الإعانات المقدمة على فواتير الغاز والكهرباء من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول من هذا العام، والتي ستبلغ قيمتها حوالي 3.14 مليار دولار، تمويلها من الاحتياطيات المدرجة في ميزانية السنة المالية الحالية. وقالت أيضا إن الحكومة ستنشئ صندوقا احتياطيا للاستجابة للوضع في الشرق الأوسط حتى تتمكن من مواصلة اتخاذ تدابير مثل وضع حد أقصى لأسعار البنزين بالتجزئة. ويتطلب تمويل الميزانية التكميلية إصدار سندات إضافية لتغطية العجز، لكن تاكايتشي صرحت بأن الحكومة قادرة على معالجة الأمر دون زيادة إجمالي قيمة إصدار السندات، وأن الخطة الحالية لن تؤثر على سوق السندات، وبالتالي فهي قابلة للتنفيذ. وأوضحت أن ذلك يعود إلى أن قيمة إصدار السندات في السنة المالية الماضية من المتوقع أن تكون أقل بمقدار 18.8 مليار دولار عن المخطط له، ويعود ذلك جزئيا إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية. وقالت تاكايتشي إن الحكومة ستتمكن من تأمين كمية من النفط تكفي حتى الربيع المقبل، لأنه سيتم استيراد نسبة أعلى من النفط إلى اليابان عبر طرق غير مضيق هرمز. وكان تقدير الحكومة السابق يشير إلى توفر كميات كافية من النفط لما بعد نهاية هذا العام. كما صرحت تاكايتشي بأن الحكومة لن توجه إلى المواطنين طلباً أقوى من المعتاد بترشيد استهلاك الطاقة هذا الصيف، وأضافت أن الحكومة ليست في مرحلة الطلب من المواطنين ترشيد استهلاك الطاقة بشكل يعيق الأنشطة الاقتصادية في الوقت الراهن. اتفق وزيرا خارجية اليابان والهند على التعاون لضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز وإمدادات طاقة مستقرة. ويزور وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو الهند للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية إطار العمل الرباعي أو كواد الذي يضم اليابان والهند والولايات المتحدة وأستراليا يوم الثلاثاء. والتقى موتيجي بوزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار يوم الاثنين قبل اجتماع كواد، وأعرب الوزير الهندي عن تطلعاته إلى تعزيز العلاقات بين الهند واليابان بشكل أكبر. وأكد موتيجي على ضرورة التنسيق الوثيق بين اليابان والهند، قائلا إن على البلدين أن يكونا بمثابة قوة الدفع في الجهود المبذولة لتحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة. واتفق الوزيران على تسريع التعاون في مجال الأمن الاقتصادي، بما في ذلك جعل سلسلة توريد المواد المهمة أكثر صموداً. وأكد أن اليابان والهند ستتخذان خطوات ملموسة لتعزيز التعاون في قطاعات الدفاع والأمن والتبادل البشري. كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، وأكد التعاون في الاستجابة لمختلف القضايا من بينها ضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز والإمداد المستقر للطاقة والمواد المهمة.

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن القوات الأمريكية تنفذت ما وصف بأنه ضربات للدفاع عن النفس في جنوب إيران يوم الاثنين. ونقل عن متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قوله إن الهجمات استهدفت مواقع إطلاق صواريخ إيرانية وسفنا كانت تحاول زرع

الغام. وقال المتحدث إن القيادة المركزية تواصل الدفاع عن قواتنا مع التحلي بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار الجاري. يذكر أن القيادة المركزية الأمريكية تتولى مسؤولية العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الصراع بينهما تسير على نحو جيد. وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين: لن يكون هناك سوى صفقة عظيمة للجميع أو لا صفقة على الإطلاق، والعودة إلى جبهة القتال وإطلاق النار، ولكن على نطاق أكبر وأقوى من أي وقت مضى، ولا أحد يريد ذلك. وفي تصريحات للصحفيين في الهند يوم الاثنين، ألمح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يستغرق وقتا أطول، وأشار روبيو إلى وجود مقترح متين مطروح بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والمسائل النووية، وأضاف أن ترامب ليس في عجلة من أمره ولن يبرم اتفاقا سيئا. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إلى أنه رغم إحراز تقدم في المفاوضات فإن التوصل إلى اتفاق ليس وشيكا بعد، وأكد أن المفاوضين لا يناقشون حاليا تفاصيل القضية النووية. وقال بقائي إن إيران لا تسعى إلى فرض رسوم على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، ولكن من الضروري تحصيل نفقات توفير المساعدة الملاحية وتدابير حماية البيئة. وأفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الخلافات حول صياغة الاتفاق المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات عرقلت إبرام اتفاق لإنهاء الصراع، إلا أن هناك تفاؤلا بإمكانية حل هذه الخلافات في وقت قريب نسبيا. ختاما للنشرة سيداتي وسادتي، إليكم إعادة لأبرز العناوين. تاكايتشي تقول إن الحكومة ستطلب ميزانية إضافية للمساعدة في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. وزيرا خارجية اليابان والهند يتفقان على التعاون من أجل ضمان إمدادات طاقة مستقرة. الإعلام الأمريكي يفيد بأن الولايات المتحدة شنت ما وصفت بضربات للدفاع عن النفس في جنوب إيران. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan، القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 26 مايو أيار. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة، تاكايتشي تقول إن الحكومة ستطلب ميزانية تكميلية للمساعدة في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. وزيرا خارجية اليابان والهند يتفقان على التعاون من أجل ضمان إمدادات طاقة مستقرة. الإعلام الأمريكي يفيد بأن الولايات المتحدة شنت ما وصفت بضربات للدفاع عن النفس في جنوب إيران. تفاصيل الأنباء من طوكيو. ذكرت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي سانائي أن الحكومة تعتزم طلب ميزانية تكميلية للسنة المالية 2026 لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، وأضافت أنها تأمل في تقديم مسودة ميزانية تتجاوز قيمتها 3 تريليونات ين، أي ما يعادل 18.8 مليار دولار، إلى البرلمان في وقت قد لا يتعدى الأسبوع المقبل. جاء هذا في معرض حديث تاكايتشي إلى الصحفيين يوم الاثنين حول كيفية استجابة الحكومة لتداعيات الوضع في الشرق الأوسط، وقالت إنها تريد تمويل الإعانات المقدمة على فواتير الغاز والكهرباء من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول من هذا العام، والتي ستبلغ قيمتها حوالي 3.14 مليار دولار، تمويلها من الاحتياطيات المدرجة في ميزانية السنة المالية الحالية. وقالت أيضا إن الحكومة ستنشئ صندوقا احتياطيا للاستجابة للوضع في الشرق الأوسط حتى تتمكن من مواصلة اتخاذ تدابير مثل وضع حد أقصى لأسعار البنزين بالتجزئة. ويتطلب تمويل الميزانية التكميلية إصدار سندات إضافية لتغطية العجز، لكن تاكايتشي صرحت بأن الحكومة قادرة على معالجة الأمر دون زيادة إجمالي قيمة إصدار السندات، وأن الخطة الحالية لن تؤثر على سوق السندات، وبالتالي فهي قابلة للتنفيذ. وأوضحت أن ذلك يعود إلى أن قيمة إصدار السندات في السنة المالية الماضية من المتوقع أن تكون أقل بمقدار 18.8 مليار دولار عن المخطط له، ويعود ذلك جزئيا إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية. وقالت تاكايتشي إن الحكومة ستتمكن من تأمين كمية من النفط تكفي حتى الربيع المقبل، لأنه سيتم استيراد نسبة أعلى من النفط إلى اليابان عبر طرق غير مضيق هرمز. وكان تقدير الحكومة السابق يشير إلى توفر كميات كافية من النفط لما بعد نهاية هذا العام. كما صرحت تاكايتشي بأن الحكومة لن توجه إلى المواطنين طلباً أقوى من المعتاد بترشيد استهلاك الطاقة هذا الصيف، وأضافت أن الحكومة ليست في مرحلة الطلب من المواطنين ترشيد استهلاك الطاقة بشكل يعيق الأنشطة الاقتصادية في الوقت الراهن. اتفق وزيرا خارجية اليابان والهند على التعاون لضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز وإمدادات طاقة مستقرة. ويزور وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو الهند للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية إطار العمل الرباعي أو كواد الذي يضم اليابان والهند والولايات المتحدة وأستراليا يوم الثلاثاء. والتقى موتيجي بوزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار يوم الاثنين قبل اجتماع كواد، وأعرب الوزير الهندي عن تطلعاته إلى تعزيز العلاقات بين الهند واليابان بشكل أكبر. وأكد موتيجي على ضرورة التنسيق الوثيق بين اليابان والهند، قائلا إن على البلدين أن يكونا بمثابة قوة الدفع في الجهود المبذولة لتحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة. واتفق الوزيران على تسريع التعاون في مجال الأمن الاقتصادي، بما في ذلك جعل سلسلة توريد المواد المهمة أكثر صموداً. وأكد أن اليابان والهند ستتخذان خطوات ملموسة لتعزيز التعاون في قطاعات

الدفاع والأمن والتبادل البشري، كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، وأكد التعاون في الاستجابة لمختلف القضايا من بينها ضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز والإمداد المستقر للطاقة والمواد المهمة.

0: أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن القوات الأمريكية تنفذت ما وصف بأنه ضربات للدفاع عن النفس في جنوب إيران يوم الاثنين. ونقل عن متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قوله إن الهجمات استهدفت مواقع إطلاق صواريخ إيرانية وسفنا كانت تحاول زرع ألغام. وقال المتحدث إن القيادة المركزية تواصل الدفاع عن قواتنا مع التحلي بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار الجاري. يذكر أن القيادة المركزية الأمريكية تتولى مسؤولية العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الصراع بينهما تسير على نحو جيد. وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين: لن يكون هناك سوى صفقة عظيمة للجميع أو لا صفقة على الإطلاق، والعودة إلى جبهة القتال وإطلاق النار، ولكن على نطاق أكبر وأقوى من أي وقت مضى، ولا أحد يريد ذلك. وفي تصريحات للصحفيين في الهند يوم الاثنين، ألمح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يستغرق وقتا أطول، وأشار روبيو إلى وجود مقترح متين مطروح بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والمسائل النووية، وأضاف أن ترامب ليس في عجلة من أمره ولن يبرم اتفاقا سيئا. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إلى أنه رغم إحراز تقدم في المفاوضات فإن التوصل إلى اتفاق ليس وشيكا بعد، وأكد أن المفاوضين لا يناقشون حاليا تفاصيل القضية النووية. وقال بقائي إن إيران لا تسعى إلى فرض رسوم على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، ولكن من الضروري تحصيل نفقات توفير المساعدة الملاحية وتدابير حماية البيئة. وأفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الخلافات حول صياغة الاتفاق المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات عرقلت إبرام اتفاق لإنهاء الصراع، إلا أن هناك تفاؤلا بإمكانية حل هذه الخلافات في وقت قريب نسبيا. ختاما للنشرة سيداتي وسادتي، إليكم إعادة لأبرز العناوين. تاكايتشي تقول إن الحكومة ستطلب ميزانية إضافية للمساعدة في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. وزيرا خارجية اليابان والهند يتفقان على التعاون من أجل ضمان إمدادات طاقة مستقرة. الإعلام الأمريكي يفيد بأن الولايات المتحدة شنت ما وصفت بضربات للدفاع عن النفس في جنوب إيران. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan، القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 13
1: ونتعلم كيفية الحديث عن أمنية أو شيء نريد القيام به.
2: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في غرفة الجلوس في هاروسان هاوس، السكن المشترك الذي تقيم فيه، وتتبادل أطراف الحديث مع هاروسان المضيفة الروبوت للسكن المشترك والمصورة الصينية ميا إحدى نزلاء هاروسان هاوس.
1: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 13.

0: 日本には慣れましたか？
1: はい。
0: 日本でどんなことがしたいですか？
1: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
2: 北海道、いいね。
1: あと友達に会いたいです。
0: おや？
2: 大丈夫？顔が赤いよ。
3: إليكم المعاني. هاروسان تسأل تام.
0: نيهوني وناري ماشتاكا.
3: هل اعتدت على اليابان؟ وتام تجيب.
1: هاي.
3: نعم. وهاروسان توجه إليها سؤالا آخر.
0: نيهون دي دونا كوتو غا شتاي ديسكا؟
3: ما هي الأشياء التي تريدين القيام بها في اليابان؟ وتام تجيب.
1: يوكي غا ميتاي ديس.
3: أريد أن أرى الثلوج.
1: هوكايدو ني إيكيتاي ديس.
3: أريد أن أذهب إلى هوكايدو. وميا تعلق قائلة:
2: هوكايدو، إيه.
3: هوكايدو عظيم. وتام تواصل كلامها.
1: أتو، تموداتشي ني آيتاي ديس.
3: وأيضا أريد أن أقابل صديقا. مستشعرات هاروسان ترصد شيئا فوق العادة، ويتغير لون خديها إلى الوردي الفاتح.
0: أويا؟
3: ماذا؟ ميا أيضا أحست بشيء غير معتاد طرأ على تام.
2: دايجوب؟
3: هل أنت على ما يرام؟
2: كاوغا كايو؟
3: وجهك محمر. بدا الخجل على تام وهي تجيب بأنها تريد أن ترى صديقا لها. ترى من هو؟ ستعرفون في الحلقة القادمة. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي أريد أن أرى الثلوج. بمعرفة تكوين هذه العبارة سيمكنكم الحديث عما تريدون أن تفعلوه. إليكم أولا معاني الكلمات.
4: يوكي
3: هو الثلج الذي يتساقط من السماء.
4: ميتاي ديس
3: يعني أريد أن أرى أو أشاهد. أهم نقطة في عبارة اليوم هي أنه عند ذكر ما نريد أن نفعله نأتي بصيغة مس من ذلك الفعل ونحذف منه الجزء مس ونضيف بدلا منه تاي. الفعل يرى هو ميرو وصيغة مس منه هي ميمس. إذن أريد أن أرى باليابانية هي ميتاي. نعم، ويفضل أن تضيف بعده ديس لكي يكون الكلام مهذبا كما جاء في الحوار. أريد أن أذهب إلى هوكايدو.
4: هوكايدو ني إيكيتاي ديس.
3: وأريد أن أقابل صديقا.
4: توموداتشي ني آيتاي ديس.
3: هناك نقطة أخرى مهمة وهي تخص استخدام الحرف المساعد. الحرف المساعد الذي يضاف إلى المفعول به هو أو، ولكن عندما يتحول الفعل إلى صيغة تاي أحيانا ما يتحول الحرف المساعد إلى غا. يرى الثلوج يعني يوكي أو ميماس، ولكن عندما نقول أريد أن أرى الثلوج يتحول إلى يوكي غا ميتاي ديس. بالضبط، يوكي غا ميتاي ديس. إذن استمعوا ورددوا.
4: ميتاي ديس. يوكي غا ميتاي ديس. 雪が見たいです。
3: إليكم نموذجا آخر لحوار يدور حول ما يراد القيام به في اليابان.
5: 日本で何がしたいですか？
6: ラーメンが食べたいです。
3: إليكم المعاني.
5: نيهون دي ناني غا شتاي ديس كا؟
3: ماذا تريد أن تفعل في اليابان؟
4: نيهون دي
3: يعني في اليابان. وللسؤال عما يريد المخاطب القيام به نستخدم أداة الاستفهام
4: ناني،
3: ويمكن أيضا أن نستبدل ناني بالتعبير الذي جاء في حوار اليوم وهو
4: دونا كوتو،
3: الذي يعني حرفيا أي نوع من الأشياء.
4: شتاي
3: هي صيغة تاي من الفعل
4: شيماس
3: أي يفعل.
6: رامن غا تابيتاي ديس.
3: أريد أن أكل الرامن.
4: تابيتاي
3: هي صيغة تاي من الفعل
4: تابيماس
3: أي يأكل. والآن أجيبوا على السؤال بأنفسكم. استمعوا إلى الإجابة ورددوا.
4: نيهون دي ناني غا شتاي ديس كا؟ ラーメンが食べたいです。ラーメンが食べたいです。
3: تعالوا نجرب الحديث عن أشياء أخرى نريد القيام بها في اليابان. لنفترض أنكم تريدون زيارة معبد كينكاكوجي البوذي. اسم المعبد هو
4: كينكاكوجي. كينكاكوجي.
3: الفعل يذهب هو
4: إيكيماس. إيكيماس.
3: الجملة يذهب إلى كينكاكوجي هي
4: كينكاكوجي ني إيكيماس.
5: كينكاكوجي ني 行きたいです。金閣寺に行きたいです。
3: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيرات ستكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وتعبير اليوم هو
2: دايجوبو.
4: دايجوبو
3: يعني هل أنت على ما يرام؟ استخدموه للاطمئنان على المخاطب إذا بدا عليه التعب أو القلق. وإذا أردتم أن يكون التعبير مهذبا قولوا
4: دايجوبو ديسكا.
3: وإذا سئلتم إن كنتم على ما يرام وليست عندكم أي مشاكل قولوا
4: دايجوبو ديس. دايجوبو ديس
3: أي أنا بخير أو أنا على ما يرام. والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
0: 日本には慣れましたか？
1: はい。
0: 日本でどんなことがしたいですか？
1: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
7: 北海道、いいね。
1: あと友達に会いたいです。
0: おや？
2: 大丈夫？顔が赤いよ。
3: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان. حوار اليوم يدور في غرفة الجلوس في هاروسان هاوس، واليوم نتحدث عن البيوت اليابانية. حدثينا يا كريمة عن البيوت اليابانية.
8: بالطبع تختلف التصاميم حسب كل بيت، ولكن هناك طرازين أساسيين هما الطراز الياباني والطراز الغربي. تفرش الغرفة غربية الطراز بالأرضية الخشبية أو السجاد، وتوضع فوقها موائد وكراسي وما إلى ذلك. أما الغرفة يابانية الطراز فتفرش بالتاتامي، وهي حصر مصنوعة بنسج القش بإحكام، ويجلس الناس على وسائد رقيقة حول طاولة منخفضة.
3: في الغرف يابانية الطراز ينام الناس على مراتب نوم تفرش على الأرض، اسمها فوتون، أليس كذلك؟
8: بلى، ولكن مع زيادة العمارات السكنية وتغير أساليب الحياة هناك زيادة مضطردة في الغرف غربية الطراز. ومع هذا عادة ما تجمع الشقة الواحدة غرفا يابانية الطراز وأخرى غربية، بدلا من اقتصارها على الغرف الغربية. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة تسترجع تام ذكرى تعتز بها من أيام فيتنام، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 26 من مايو أيار. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة، تاكايتشي تقول إن الحكومة ستطلب ميزانية تكميلية للمساعدة في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. وزيرا خارجية اليابان والهند يتفقان على التعاون من أجل ضمان إمدادات طاقة مستقرة. الإعلام الأمريكي يفيد بأن الولايات المتحدة شنت ما وصفت بضربات للدفاع عن النفس في جنوب إيران. تفاصيل الأنباء من طوكيو. ذكرت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي سانائي أن الحكومة تعتزم طلب ميزانية تكميلية للسنة المالية 2026 لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، وأضافت أنها تأمل في تقديم مسودة ميزانية تتجاوز قيمتها 3 تريليونات ين، أي ما يعادل 18.8 مليار دولار، إلى البرلمان في وقت قد لا يتعدى الأسبوع المقبل. جاء هذا في معرض حديث تاكايتشي إلى الصحفيين يوم الاثنين حول كيفية استجابة الحكومة لتداعيات الوضع في الشرق الأوسط، وقالت إنها تريد تمويل الإعانات المقدمة على فواتير الغاز والكهرباء من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول من هذا العام، والتي ستبلغ قيمتها حوالي 3.14 مليار دولار، تمويلها من الاحتياطيات المدرجة في ميزانية السنة المالية الحالية. وقالت أيضا إن الحكومة ستنشئ صندوقا احتياطيا للاستجابة للوضع في الشرق الأوسط حتى تتمكن من مواصلة اتخاذ تدابير مثل وضع حد أقصى لأسعار البنزين بالتجزئة. ويتطلب تمويل الميزانية التكميلية إصدار سندات إضافية لتغطية العجز،

لكن تاكايتشي صرحت بأن الحكومة قادرة على معالجة الأمر دون زيادة إجمالي قيمة إصدار السندات، وأن الخطة الحالية لن تؤثر على سوق السندات، وبالتالي فهي قابلة للتنفيذ. وأوضحت أن ذلك يعود إلى أن قيمة إصدار السندات في السنة المالية الماضية من المتوقع أن تكون أقل بمقدار 18 مليار و800 مليون دولار عن المخطط له، ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية. وقالت تاكايتشي إن الحكومة ستتمكن من تأمين كمية من النفط تكفي حتى الربيع المقبل، لأنه سيتم استيراد نسبة أعلى من النفط إلى اليابان عبر طرق غير مضيق هرمز. وكان تقدير الحكومة السابق يشير إلى توفر كميات كافية من النفط لما بعد نهاية هذا العام. كما صرحت تاكايتشي بأن الحكومة لن توجه إلى المواطنين طلباً أقوى من المعتاد بترشيد استهلاك الطاقة هذا الصيف، وأضافت أن الحكومة ليست في مرحلة الطلب من المواطنين ترشيد استهلاك الطاقة بشكل يعيق الأنشطة الاقتصادية في الوقت الراهن. اتفق وزيرا خارجية اليابان والهند على التعاون لضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز وإمدادات طاقة مستقرة. ويزور وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو الهند للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية إطار العمل الرباعي أو كواد الذي يضم اليابان والهند والولايات المتحدة وأستراليا يوم الثلاثاء. والتقى موتيجي بوزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار يوم الاثنين قبل اجتماع كواد، وأعرب الوزير الهندي عن تطلعاته إلى تعزيز العلاقات بين الهند واليابان بشكل أكبر. وأكد موتيجي على ضرورة التنسيق الوثيق بين اليابان والهند، قائلا إن على البلدين أن يكونا بمثابة قوة الدفع في الجهود المبذولة لتحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة. واتفق الوزيران على تسريع التعاون في مجال الأمن الاقتصادي، بما في ذلك جعل سلسلة توريد المواد المهمة أكثر صموداً. وأكد أن اليابان والهند ستتخذان خطوات ملموسة لتعزيز التعاون في قطاعات الدفاع والأمن والتبادل البشري. كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، وأكدا التعاون في الاستجابة لمختلف القضايا من بينها ضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز والإمداد المستقر للطاقة والمواد المهمة.

0: أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن القوات الأمريكية تنفذت ما وصف بأنه ضربات للدفاع عن النفس في جنوب إيران يوم الاثنين. ونقل عن متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قوله إن الهجمات استهدفت مواقع إطلاق صواريخ إيرانية وسفنا كانت تحاول زرع ألغام. وقال المتحدث إن القيادة المركزية تواصل الدفاع عن قواتنا مع التحلي بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار الجاري. يذكر أن القيادة المركزية الأمريكية تتولى مسؤولية العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الصراع بينهما تسير على نحو جيد. وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين: لن يكون هناك سوى صفقة عظيمة للجميع أو لا صفقة على الإطلاق والعودة إلى جبهة القتال وإطلاق النار، ولكن على نطاق أكبر وأقوى من أي وقت مضى، ولا أحد يريد ذلك. وفي تصريحات للصحفيين في الهند يوم الاثنين، ألمح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يستغرق وقتا أطول، وأشار روبيو إلى وجود مقترح متين مطروح بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والمسائل النووية، وأضاف أن ترامب ليس في عجلة من أمره ولن يبرم اتفاقا سيئا. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إلى أنه رغم إحراز تقدم في المفاوضات فإن التوصل إلى اتفاق ليس وشيكا بعد، وأكد أن المفاوضين لا يناقشون حاليا تفاصيل القضية النووية. وقال بقائي إن إيران لا تسعى إلى فرض رسوم على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، ولكن من الضروري تحصيل نفقات توفير المساعدة الملاحية وتدابير حماية البيئة. وأفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الخلافات حول صياغة الاتفاق المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات عرقلت إبرام اتفاق لإنهاء الصراع، إلا أن هناك تفاؤلا بإمكانية حل هذه الخلافات في وقت قريب نسبيا. ختاما للنشرة سيداتي وسادتي، إليكم إعادة لأبرز العناوين. تاكايتشي تقول إن الحكومة ستطلب ميزانية إضافية للمساعدة في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. وزيرا خارجية اليابان والهند يتفقان على التعاون من أجل ضمان إمدادات طاقة مستقرة. الإعلام الأمريكي يفيد بأن الولايات المتحدة شنت ما وصفت بضربات للدفاع عن النفس في جنوب إيران. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan، القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 13،
1: ونتعلم كيفية الحديث عن أمنية أو شيء نريد القيام به.
2: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في غرفة الجلوس في هاروسان هاوس، السكن المشترك الذي تقيم فيه، وتتبادل أطراف الحديث مع هاروسان المضيفة الروبوت للسكن المشترك والمصورة الصينية ميا إحدى نزلاء هاروسان هاوس.
1: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 13.
3: نيهون نيوا ناريماشتاكا؟
4: هاي
3: 日本でどんなことがしたいですか?雪が見たいです。北海道に行きたいです。北海道、いいね。あと、友達に会いたいです。おや?大丈夫?顔が赤いよ。
0: إليكم المعاني.
2: هاروسان تسأل تام:
3: نيهون ني ونارماشتاكا؟
0: هل اعتدت على اليابان؟
2: وتام تجيب:
3: هاي.
0: نعم.
2: وهاروسان توجه إليها سؤالا آخر:
3: نيهون دي دونا كوتو غاشتاي ديسكا؟
0: ما هي الأشياء التي تريدين القيام بها في اليابان؟
2: وتام تجيب:
3: يوكي غا ميتاي ديس.
0: أريد أن أرى الثلوج.
3: هوكايدو ني إيكيتاي ديس.
0: أريد أن أذهب إلى هوكايدو.
2: وميا تعلق قائلة:
3: هوكايدو إيني.
0: هوكايدو عظيم.
2: وتام تواصل كلامها:
3: أتو تموداتشي ني آيتاي ديس.
0: وأيضا أريد أن أقابل صديقا.
2: مستشعرات هاروسان ترصد شيئا فوق العادة، ويتغير لون خديها إلى الوردي الفاتح.
3: أويا؟
0: ماذا؟
2: ميا أيضا أحست بشيء غير معتاد طرأ على تام.
3: دايجوبو؟
0: هل أنت على ما يرام؟
3: كاوغا كايو؟
0: وجهك محمر.
2: بدا الخجل على تام وهي تجيب بأنها تريد أن ترى صديقا لها. ترى من هو؟
0: ستعرفون في الحلقة القادمة. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: أريد أن أرى الثلوج. بمعرفة تكوين هذه العبارة سيمكنكم الحديث عما تريدون أن تفعلوه. إليكم أولا معاني الكلمات.
4: يوكي
0: هو الثلج الذي يتساقط من السماء.
4: ميتاي ديس
0: يعني أريد أن أرى أو أشاهد. أهم نقطة في عبارة اليوم هي أنه عند ذكر ما نريد أن نفعله نأتي بصيغة مس من ذلك الفعل ونحذف منه الجزء مس ونضيف بدلا منه تاي.
2: الفعل يرى هو ميرو وصيغة مس منه هي ميمس. إذن أريد أن أرى باليابانية هي ميتاي.
0: نعم، ويفضل أن تضيف بعده ديس لكي يكون الكلام مهذبا كما جاء في الحوار: أريد أن أذهب إلى هوكايدو.
4: هوكايدو ني إيكيتاي ديس.
0: وأريد أن أقابل صديقا.
4: توموداتشي ني آيتاي ديس.
0: هناك نقطة أخرى مهمة وهي تخص استخدام الحرف المساعد. الحرف المساعد الذي يضاف إلى المفعول به هو أو، ولكن عندما يتحول الفعل إلى صيغة تاي أحيانا ما يتحول الحرف المساعد إلى غا.
2: يرى الثلوج يعني يوكي أوميماس، ولكن عندما نقول أريد أن أرى الثلوج يتحول إلى يوكي غا ميتاي ديس.
0: بالضبط، يوكي غا ميتاي ديس.
2: إذن استمعوا ورددوا.
4: ميتاي ديس. يوكي غا ميتاي ديس. 雪が見たいです.
0: إليكم نموذجا آخر لحوار يدور حول ما يراد القيام به في اليابان.
3: 日本で何がしたいですか?
5: ラーメンが食べたいです.
0: إليكم المعاني.
3: 日本で何がしたいですか?
2: ماذا تريد أن تفعل في اليابان؟
4: 日本で
0: يعني في اليابان. وللسؤال عما يريد المخاطب القيام به نستخدم أداة الاستفهام
4: 何.
0: ويمكن أيضا أن نستبدل 何 بالتعبير الذي جاء في حوار اليوم وهو
4: どんなこと
0: الذي يعني حرفيا أي نوع من الأشياء.
4: したい
0: هي صيغة تاي من الفعل
4: します
0: أي يفعل.
5: ラーメンが食べたいです.
2: أريد أن أكل الرامن.
4: 食べたい
0: هي صيغة تاي من الفعل
4: 食べます
0: أي يأكل.
2: والآن أجيبوا على السؤال بأنفسكم. استمعوا إلى الإجابة ورددوا.
4: 日本で何がしたいですか? ラーメンが食べたいです. ラーメンが食べたいです.
0: تعالوا نجرب الحديث عن أشياء أخرى نريد القيام بها في اليابان. لنفترض أنكم تريدون زيارة معبد كينكاكوجي البوذي. اسم المعبد هو
4: كينكاكوجي. كينكاكوجي.
0: الفعل يذهب هو
4: إيكيماس. 行きます.
0: الجملة يذهب إلى كينكاكوجي هي
4: كينكاكوجي に行きます.
6: كينكاكوجي に行きたいです. 金閣寺に行きたいです。
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيرات ستكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وتعبير اليوم هو
3: 大丈夫?
4: 大丈夫?
0: يعني هل أنت على ما يرام؟ استخدموه للاطمئنان على المخاطب إذا بدا عليه التعب أو القلق. وإذا أردتم أن يكون التعبير مهذبا قولوا
4: 大丈夫ですか?
0: وإذا سئلتم إن كنتم على ما يرام وليست عندكم أي مشاكل قولوا
4: 大丈夫です。大丈夫です。
0: أي أنا بخير أو أنا على ما يرام. والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
7: 日本には慣れましたか?
3: はい!
7: 日本でどんなことがしたいですか?
3: 雪が見たいです。 北海道に行きたいです。
7: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
7: おや?
3: 大丈夫? 顔が赤いよ。
0: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان. حوار اليوم يدور في غرفة الجلوس في هاروسان هاوس، واليوم نتحدث عن البيوت اليابانية. حدثينا يا كريمة عن البيوت اليابانية.
8: بالطبع تختلف التصاميم حسب كل بيت، ولكن هناك طرازين أساسيين هما الطراز الياباني والطراز الغربي. تفرش الغرفة غربية الطراز بالأرضية الخشبية أو السجاد، وتوضع فوقها موائد وكراس وما إلى ذلك. أما الغرفة يابانية الطراز فتفرش بالتاتامي، وهي حصر مصنوعة بنسج القش بإحكام، ويجلس الناس على وسائد رقيقة حول طاولة منخفضة.
0: في الغرف يابانية الطراز ينام الناس على مراتب نوم تفرش على الأرض، اسمها فوتون، أليس كذلك؟
8: بلى، ولكن مع زيادة العمارات السكنية وتغير أساليب الحياة هناك زيادة مضطردة في الغرف غربية الطراز. ومع هذا عادة ما تجمع الشقة الواحدة غرفا يابانية الطراز وأخرى غربية، بدلا من اقتصارها على الغرف الغربية. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة تسترجع تام ذكرى تعتز بها من أيام فيتنام، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 26 من مايو أيار. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة، تاكايتشي تقول إن الحكومة ستطلب ميزانية تكميلية للمساعدة في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. وزيرا خارجية اليابان والهند يتفقان على التعاون من أجل ضمان إمدادات طاقة مستقرة. الإعلام الأمريكي يفيد بأن الولايات المتحدة شنت ما وصفت بضربات للدفاع عن النفس في جنوب إيران. تفاصيل الأنباء من طوكيو. ذكرت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي سانائي أن الحكومة تعتزم طلب ميزانية تكميلية للسنة المالية 2026 لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، وأضافت أنها تأمل في تقديم مسودة ميزانية تتجاوز قيمتها 3 تريليونات ين، أي ما يعادل 18.8 مليار دولار، إلى البرلمان في وقت قد لا يتعدى الأسبوع المقبل. جاء هذا في معرض حديث تاكايتشي إلى الصحفيين يوم الاثنين حول كيفية استجابة الحكومة لتداعيات الوضع في الشرق الأوسط، وقالت إنها تريد تمويل الإعانات المقدمة على فواتير الغاز والكهرباء من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول من هذا العام، والتي ستبلغ قيمتها حوالي 3.140 مليار دولار، تمويلها من الاحتياطيات المدرجة في ميزانية السنة المالية الحالية. وقالت أيضا إن الحكومة ستنشئ صندوقا احتياطيا للاستجابة للوضع في الشرق الأوسط حتى تتمكن من مواصلة اتخاذ تدابير مثل وضع حد أقصى لأسعار البنزين بالتجزئة. ويتطلب تمويل الميزانية التكميلية إصدار سندات إضافية لتغطية العجز، لكن تاكايتشي صرحت بأن الحكومة قادرة على معالجة الأمر دون زيادة إجمالي قيمة إصدار السندات، وأن الخطة الحالية لن تؤثر على سوق السندات، وبالتالي فهي قابلة للتنفيذ. وأوضحت أن ذلك يعود إلى أن قيمة إصدار السندات في السنة المالية الماضية من المتوقع أن تكون أقل بمقدار 18.8 مليار دولار عن المخطط له، ويعود ذلك جزئيا إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية. وقالت تاكايتشي إن

الحكومة ستتمكن من تأمين كمية من النفط تكفي حتى الربيع المقبل، لأنه سيتم استيراد نسبة أعلى من النفط إلى اليابان عبر طرق غير مضيق هرمز. وكان تقدير الحكومة السابق يشير إلى توفر كميات كافية من النفط لما بعد نهاية هذا العام. كما صرحت تاكايتشي بأن الحكومة لن توجه إلى المواطنين طلباً أقوى من المعتاد بترشيد استهلاك الطاقة هذا الصيف، وأضافت أن الحكومة ليست في مرحلة الطلب من المواطنين ترشيد استهلاك الطاقة بشكل يعيق الأنشطة الاقتصادية في الوقت الراهن. اتفق وزيرا خارجية اليابان والهند على التعاون لضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز وإمدادات طاقة مستقرة. ويزور وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو الهند للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية إطار العمل الرباعي أو كواد الذي يضم اليابان والهند والولايات المتحدة وأستراليا يوم الثلاثاء. والتقى موتيجي بوزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار يوم الاثنين قبل اجتماع كواد، وأعرب الوزير الهندي عن تطلعاته إلى تعزيز العلاقات بين الهند واليابان بشكل أكبر. وأكد موتيجي على ضرورة التنسيق الوثيق بين اليابان والهند، قائلا إن على البلدين أن يكونا بمثابة قوة الدفع في الجهود المبذولة لتحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة. واتفق الوزيران على تسريع التعاون في مجال الأمن الاقتصادي، بما في ذلك جعل سلسلة توريد المواد المهمة أكثر صموداً. وأكد أن اليابان والهند ستتخذان خطوات ملموسة لتعزيز التعاون في قطاعات الدفاع والأمن والتبادل البشري. كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، وأكد التعاون في الاستجابة لمختلف القضايا من بينها ضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز والإمداد المستقر للطاقة والمواد المهمة.

0: أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن القوات الأمريكية تنفذت ما وصف بأنه ضربات للدفاع عن النفس في جنوب إيران يوم الاثنين. ونقل عن متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قوله إن الهجمات استهدفت مواقع إطلاق صواريخ إيرانية وسفنا كانت تحاول زرع ألغام. وقال المتحدث إن القيادة المركزية تواصل الدفاع عن قواتنا مع التحلي بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار الجاري. يذكر أن القيادة المركزية الأمريكية تتولى مسؤولية العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الصراع بينهما تسير على نحو جيد. وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين: لن يكون هناك سوى صفقة عظيمة للجميع أو لا صفقة على الإطلاق، والعودة إلى جبهة القتال وإطلاق النار، ولكن على نطاق أكبر وأقوى من أي وقت مضى، ولا أحد يريد ذلك. وفي تصريحات للصحفيين في الهند يوم الاثنين، ألمح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يستغرق وقتا أطول، وأشار روبيو إلى وجود مقترح متين مطروح بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والمسائل النووية، وأضاف أن ترامب ليس في عجلة من أمره ولن يبرم اتفاقا سيئا. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إلى أنه رغم إحراز تقدم في المفاوضات فإن التوصل إلى اتفاق ليس وشيكا بعد، وأكد أن المفاوضين لا يناقشون حاليا تفاصيل القضية النووية. وقال بقائي إن إيران لا تسعى إلى فرض رسوم على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، ولكن من الضروري تحصيل نفقات توفير المساعدة الملاحية وتدابير حماية البيئة. وأفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الخلافات حول صياغة الاتفاق المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات عرقلت إبرام اتفاق لإنهاء الصراع، إلا أن هناك تفاؤلا بإمكانية حل هذه الخلافات في وقت قريب نسبيا. ختاما للنشرة سيداتي وسادتي، إليكم إعادة لأبرز العناوين. تاكايتشي تقول إن الحكومة ستطلب ميزانية إضافية للمساعدة في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. وزيرا خارجية اليابان والهند يتفقان على التعاون من أجل ضمان إمدادات طاقة مستقرة. الإعلام الأمريكي يفيد بأن الولايات المتحدة شنت ما وصفت بضربات للدفاع عن النفس في جنوب إيران. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan، القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 13،
1: ونتعلم كيفية الحديث عن أمنية أو شيء نريد القيام به.
2: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في غرفة الجلوس في هاروسان هاوس، السكن المشترك الذي تقيم فيه، وتتبادل أطراف الحديث مع هاروسان المضيفة الروبوت للسكن المشترك والمصورة الصينية ميا إحدى نزلاء هاروسان هاوس.
1: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 13.
3: نيهون نيوا ناري ماشتاكا؟
4: هاي
3: 日本でどんなことがしたいですか？雪が見たいです。北海道に行きたいです。北海道、いいね。あと、友達に会いたいです。おや？大丈夫？顔が赤いよ。
0: إليكم المعاني.
2: هاروسان تسأل تام:
3: نيهون ني وا ناريماشيتا كا؟
0: هل اعتدت على اليابان؟
2: وتام تجيب:
3: هاي.
0: نعم.
2: وهاروسان توجه إليها سؤالا آخر:
3: نيهون دي دونا كوتو غا شيتاي ديسكا؟
0: ما هي الأشياء التي تريدين القيام بها في اليابان؟
2: وتام تجيب:
4: يوكي غا ميتاي ديس.
0: أريد أن أرى الثلوج.
4: هوكايدو ني إيكيتاي ديس.
0: أريد أن أذهب إلى هوكايدو.
2: وميا تعلق قائلة:
3: هوكايدو إيني.
0: هوكايدو عظيم.
2: وتام تواصل كلامها:
4: أتو تموداتشي ني آيتاي ديس.
0: وأيضا أريد أن أقابل صديقا.
2: مستشعرات هاروسان ترصد شيئا فوق العادة، ويتغير لون خديها إلى الوردي الفاتح.
3: أويا؟
0: ماذا؟
2: ميا أيضا أحست بشيء غير معتاد طرأ على تام.
3: دايجوب؟
0: هل أنت على ما يرام؟
3: كاوغا كايو؟
0: وجهك محمر.
2: بدا الخجل على تام وهي تجيب بأنها تريد أن ترى صديقا لها. ترى من هو؟
0: ستعرفون في الحلقة القادمة. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: أريد أن أرى الثلوج. بمعرفة تكوين هذه العبارة سيمكنكم الحديث عما تريدون أن تفعلوه. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: يوكي
0: هو الثلج الذي يتساقط من السماء.
5: ميتاي ديس
0: يعني أريد أن أرى أو أشاهد. أهم نقطة في عبارة اليوم هي أنه عند ذكر ما نريد أن نفعله نأتي بصيغة مس من ذلك الفعل ونحذف منه الجزء مس ونضيف بدلا منه تاي.
2: الفعل يرى هو ميرو وصيغة مس منه هي ميمس. إذن أريد أن أرى باليابانية هي ميتاي.
0: نعم، ويفضل أن تضيف بعده ديس لكي يكون الكلام مهذبا كما جاء في الحوار: أريد أن أذهب إلى هوكايدو.
5: هوكايدو ني إيكيتاي ديس.
0: وأريد أن أقابل صديقا.

0: لزملائي أريد
1: هناك نقطة أخرى مهمة وهي تخص استخدام الحرف المساعد. الحرف المساعد الذي يضاف إلى المفعول به هو أو، ولكن عندما يتحول الفعل إلى صيغة تاي أحيانا ما يتحول الحرف المساعد إلى غا.
2: يرى الثلوج يعني يوكيوميماس، ولكن عندما نقول أريد أن أرى الثلوج يتحول إلى يوكي غا ميتاي ديس.
1: بالضبط، يوكي غا ميتاي ديس.
2: إذن استمعوا ورددوا
0: ميتاي ديس، يوكي غا ميتاي ديس، يوكي غا ميتاي ديس.
1: إليكم نموذجا آخر لحوار يدور حول ما يراد القيام به في اليابان.
3: 日本で何がしたいですか?
4: ラーメンが食べたいです。
1: إليكم المعاني.
3: 日本で何がしたいですか?
2: ماذا تريد أن تفعل في اليابان؟
0: 日本で
1: يعني في اليابان. وللسؤال عما يريد المخاطب القيام به نستخدم أداة الاستفهام
0: ناني،
1: ويمكن أيضا أن نستبدل ناني بالتعبير الذي جاء في حوار اليوم وهو
0: どんなこと
1: الذي يعني حرفيا أي نوع من الأشياء.
0: شتاي
1: هي صيغة تاي من الفعل
0: شيماس
1: أي يفعل.
4: رامن غا تابيتاي ديس،
2: أريد أن أكل الرامن.
0: تابيتاي
1: هي صيغة تاي من الفعل
0: تابيماس
1: أي يأكل.
2: والآن أجيبوا على السؤال بأنفسكم، استمعوا إلى الإجابة ورددوا.
0: 日本で何がしたいですか? ラーメンが食べたいです。 ラーメンが食べたいです。
1: تعالوا نجرب الحديث عن أشياء أخرى نريد القيام بها في اليابان. لنفترض أنكم تريدون زيارة معبد كينكاكوجي البوذي. اسم المعبد هو
0: كينكاكوجي. كينكاكوجي.
1: الفعل يذهب هو
0: إيكيماس. إيكيماس.
1: الجملة يذهب إلى كينكاكوجي هي
0: كينكاكوجي ني إيكيماس.
5: キンカクジに行きたいです。キンカクジに行きたいです。
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيرات ستكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. والتعبير اليوم هو
5: دايجوبو.
0: دايجوبو
1: يعني هل أنت على ما يرام؟ استخدموه للاطمئنان على المخاطب إذا بدا عليه التعب أو القلق. وإذا أردتم أن يكون التعبير مهذبا قولوا
0: دايجوبو ديسكا.
1: وإذا سئلتم إن كنتم على ما يرام وليست عندكم أي مشاكل قولوا
0: دايجوبو ديس. دايجوبو ديس
1: أي أنا بخير أو أنا على ما يرام. والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: 日本には慣れましたか?
7: はい。
6: 日本でどんなことがしたいですか?
7: 雪が見たいです。 北海道に行きたいです。
6: 北海道、いいね。
7: あと、友達に会いたいです。
6: おや?
5: 大丈夫? 顔が赤いよ。
2: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان. حوار اليوم يدور في غرفة الجلوس في هاروسان هاوس، واليوم نتحدث عن البيوت اليابانية. حدثينا يا كريمة عن البيوت اليابانية.
1: بالطبع تختلف التصاميم حسب كل بيت، ولكن هناك طرازين أساسيين هما الطراز الياباني والطراز الغربي. تفرش الغرفة غربية الطراز بالأرضية الخشبية أو السجاد، وتوضع فوقها موائد وكراسي وما إلى ذلك. أما الغرفة يابانية الطراز فتفرش بالتاتامي، وهي حصر مصنوعة بنسج القش بإحكام، ويجلس الناس على وسائد رقيقة حول طاولة منخفضة.
2: في الغرف يابانية الطراز ينام الناس على مراتب نوم تفرش على الأرض، اسمها فوتون، أليس كذلك؟
1: بلى، ولكن مع زيادة العمارات السكنية وتغير أساليب الحياة، هناك زيادة مضطردة في الغرف غربية الطراز، ومع هذا عادة ما تجمع الشقة الواحدة غرفا يابانية الطراز وأخرى غربية، بدلا من اقتصارها على الغرف الغربية. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة تسترجع تام ذكرى تعتز بها من أيام فيتنام، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 26 من مايو أيار. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة، تاكايتشي تقول إن الحكومة ستطلب ميزانية تكميلية للمساعدة في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. وزيرا خارجية اليابان والهند يتفقان على التعاون من أجل ضمان إمدادات طاقة مستقرة. الإعلام الأمريكي يفيد بأن الولايات المتحدة شنت ما وصفت بضربات للدفاع عن النفس في جنوب إيران. تفاصيل الأنباء من طوكيو. ذكرت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي سانائي أن الحكومة تعتزم طلب ميزانية تكميلية للسنة المالية 2026 لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، وأضافت أنها تأمل في تقديم مسودة ميزانية تتجاوز قيمتها 3 تريليونات ين، أي ما يعادل 18.8 مليار دولار، إلى البرلمان في وقت قد لا يتعدى الأسبوع المقبل. جاء هذا في معرض حديث تاكايتشي إلى الصحفيين يوم الاثنين حول كيفية استجابة الحكومة لتداعيات الوضع في الشرق الأوسط، وقالت إنها تريد تمويل الإعانات المقدمة على فواتير الغاز والكهرباء من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول من هذا العام، والتي ستبلغ قيمتها حوالي 3.14 مليار دولار، تمويلها من الاحتياطيات المدرجة في ميزانية السنة المالية الحالية. وقالت أيضا إن الحكومة ستنشئ صندوقا احتياطيا للاستجابة للوضع في الشرق الأوسط حتى تتمكن من مواصلة اتخاذ تدابير مثل وضع حد أقصى لأسعار البنزين بالتجزئة. ويتطلب تمويل الميزانية التكميلية إصدار سندات إضافية لتغطية العجز، لكن تاكايتشي صرحت بأن الحكومة قادرة على معالجة الأمر دون زيادة إجمالي قيمة إصدار السندات، وأن الخطة الحالية لن تؤثر على سوق السندات، وبالتالي فهي قابلة للتنفيذ. وأوضحت أن ذلك يعود إلى أن قيمة إصدار السندات في السنة المالية الماضية من المتوقع أن تكون أقل بمقدار 18.8 مليار دولار عن المخطط له، ويعود ذلك جزئيا إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية. وقالت تاكايتشي إن الحكومة ستتمكن من تأمين كمية من النفط تكفي حتى الربيع المقبل، لأنه سيتم استيراد نسبة أعلى من النفط إلى اليابان عبر طرق غير مضيق هرمز. وكان تقدير الحكومة السابق يشير إلى توفر كميات كافية من النفط لما بعد نهاية هذا العام. كما صرحت تاكايتشي بأن الحكومة لن توجه إلى المواطنين طلباً أقوى من المعتاد بترشيد استهلاك الطاقة هذا الصيف، وأضافت أن الحكومة ليست في مرحلة الطلب من المواطنين ترشيد استهلاك الطاقة بشكل يعيق الأنشطة الاقتصادية في الوقت الراهن. اتفق وزيرا خارجية اليابان والهند على التعاون لضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز وإمدادات طاقة مستقرة. ويزور وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو الهند للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية إطار العمل الرباعي أو كواد الذي يضم اليابان والهند والولايات المتحدة وأستراليا يوم الثلاثاء. والتقى موتيجي بوزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار يوم الاثنين قبل اجتماع كواد، وأعرب الوزير الهندي عن تطلعاته إلى تعزيز العلاقات بين الهند واليابان بشكل أكبر. وأكد موتيجي على ضرورة التنسيق الوثيق بين اليابان والهند، قائلا إن على البلدين أن يكونا بمثابة قوة الدفع في الجهود المبذولة لتحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة. واتفق الوزيران على تسريع التعاون في مجال الأمن الاقتصادي، بما في ذلك جعل سلسلة توريد المواد المهمة أكثر صموداً. وأكد أن اليابان والهند ستتخذان خطوات ملموسة لتعزيز التعاون في قطاعات الدفاع والأمن والتبادل البشري.
كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، وأكدا التعاون في الاستجابة لمختلف القضايا، من بينها ضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز والإمداد المستقر للطاقة والمواد المهمة.

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن القوات الأمريكية تنفذت ما وصف بأنه ضربات للدفاع عن النفس في جنوب إيران يوم الاثنين. ونقل عن متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قوله إن الهجمات استهدفت مواقع إطلاق صواريخ إيرانية وسفنا كانت تحاول زرع ألغام. وقال المتحدث إن القيادة المركزية تواصل الدفاع عن قواتنا مع التحلي بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار الجاري. يذكر أن القيادة المركزية الأمريكية تتولى مسؤولية العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الصراع بينهما تسير على نحو جيد. وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين: لن يكون هناك سوى صفقة عظيمة للجميع أو لا صفقة على الإطلاق والعودة إلى جبهة القتال وإطلاق النار، ولكن على نطاق أكبر وأقوى من أي وقت مضى، ولا أحد يريد ذلك. وفي تصريحات للصحفيين في الهند يوم الاثنين، ألمح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يستغرق وقتا أطول، وأشار روبيو إلى وجود مقترح متين مطروح بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والمسائل النووية، وأضاف أن ترامب ليس في عجلة من أمره ولن يبرم اتفاقا سيئا. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إلى أنه رغم إحراز تقدم في المفاوضات فإن التوصل إلى اتفاق ليس وشيكا بعد، وأكد أن المفاوضين لا يناقشون حاليا تفاصيل القضية النووية. وقال بقائي إن إيران لا تسعى إلى فرض رسوم على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، ولكن من الضروري تحصيل نفقات توفير المساعدة الملاحية وتدابير حماية البيئة. وأفادت شبكة CNN نقلاً عن مسؤولين أمريكيين بأن الخلافات حول صياغة الاتفاق المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات عرقلت إبرام اتفاق لإنهاء الصراع، إلا أن هناك تفاؤلاً بإمكانية حل هذه الخلافات في وقت قريب نسبياً. ختاما للنشرة سيداتي وسادتي، إليكم إعادة لأبرز العناوين. تاكايتشي تقول إن الحكومة ستطلب ميزانية إضافية للمساعدة في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. وزيرا خارجية اليابان والهند يتفقان على التعاون من أجل ضمان إمدادات طاقة مستقرة. الإعلام الأمريكي يفيد بأن الولايات

0: المتحدة شنت ما وصفت بضربات للدفاع عن النفس في جنوب إيران. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan، القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية هنا طوكيو. ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 13
0: ونتعلم كيفية الحديث عن أمنية أو شيء نريد القيام به.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في غرفة الجلوس في هاروسان هاوس، السكن المشترك الذي تقيم فيه، وتتبادل أطراف الحديث مع هاروسان المضيفة الروبوت للسكن المشترك والمصورة الصينية ميا إحدى نزلاء هاروسان هاوس.
0: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 13.
2: هاي 日本でどんなことがしたいですか?北海道に行きたいです。北海道いいね。あと友達に会いたいです。おや?大丈夫?顔が赤いよ。
0: إليكم المعاني.
1: هاروسان تسأل تام:
0: هل اعتدت على اليابان؟
1: وتام تجيب:
2: هاي.
0: نعم.
1: وهاروسان توجه إليها سؤالا آخر:
0: ما هي الأشياء التي تريدين القيام بها في اليابان؟
1: وتام تجيب:
0: أريد أن أرى الثلوج. أريد أن أذهب إلى هوكايدو.
1: وميا تعلق قائلة:
2: هوكايدو إيه؟
0: هوكايدو عظيم.
1: وتام تواصل كلامها:
2: أتو تموداتشي أيتاي ديس.
0: وأيضا أريد أن أقابل صديقا.
1: مستشعرات هاروسان ترصد شيئا فوق العادة، ويتغير لون خديها إلى الوردي الفاتح.
2: أويا؟
0: ماذا؟
1: ميا أيضا أحست بشيء غير معتاد طرأ على تام.
2: دايجوبو؟
0: هل أنت على ما يرام؟
2: كاوغا كايو؟
0: وجهك محمر.
1: بدا الخجل على تام وهي تجيب بأنها تريد أن ترى صديقا لها. ترى من هو؟
0: ستعرفون في الحلقة القادمة. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: أريد أن أرى الثلوج. بمعرفة تكوين هذه العبارة سيمكنكم الحديث عن ما تريدون أن تفعلوه. إليكم أولاً معاني الكلمات.
3: يوكي
0: هو الثلج الذي يتساقط من السماء.
3: ميتاي ديس
0: يعني أريد أن أرى أو أشاهد. أهم نقطة في عبارة اليوم هي أنه عند ذكر ما نريد أن نفعله نأتي بصيغة مس من ذلك الفعل ونحذف منه الجزء مس ونضيف بدلا منه تاي.
1: الفعل يرى هو ميرو وصيغة مس منه هي ميمس. إذن أريد أن أرى باليابانية هي ميتاي.
0: نعم، ويفضل أن تضيف بعده ديس لكي يكون الكلام مهذبا كما جاء في الحوار: أريد أن أذهب إلى هوكايدو.
3: هوكايدو ني إيكيتاي ديس.
0: وأريد أن أقابل صديقا.
3: توموداتشي ني آيتاي ديس.
0: هناك نقطة أخرى مهمة وهي تخص استخدام الحرف المساعد. الحرف المساعد الذي يضاف إلى المفعول به هو أو، ولكن عندما يتحول الفعل إلى صيغة تاي أحيانا ما يتحول الحرف المساعد إلى غا.
1: يرى الثلوج يعني يوكي وميمس، ولكن عندما نقول أريد أن أرى الثلوج يتحول إلى يوكي غا ميتاي ديس.
0: بالضبط، يوكي غا ميتاي ديس.
1: إذن استمعوا ورددوا.

0: 見たいです。雪が見たいです。雪が見たいです。
1: إليكم نموذجا آخر لحوار يدور حول ما يراد القيام به في اليابان.
2: 日本で何がしたいですか？
3: ラーメンが食べたいです。
1: إليكم المعاني.
2: 日本で何がしたいですか？
4: ماذا تريد أن تفعل في اليابان؟
0: 日本で。
1: يعني في اليابان. وللسؤال عما يريد المخاطب القيام به نستخدم أداة الاستفهام
0: ناني،
1: ويمكن أيضا أن نستبدل ناني بالتعبير الذي جاء في حوار اليوم وهو
0: دونا كوتو،
1: الذي يعني حرفيا أي نوع من الأشياء.
0: شتاي
1: هي صيغة تاي من الفعل
0: شيماس،
1: أي يفعل.
3: رامن غا تابيتاي ديس،
4: أريد أن أكل الرامن.
0: تابيتاي
1: هي صيغة تاي من الفعل
0: تابيماس،
1: أي يأكل.
4: والآن أجيبوا على السؤال بأنفسكم، استمعوا إلى الإجابة ورددوا.
0: نيهون دي ناني غا شتاي ديسو كا؟ رامن غا تابيتاي ديسو. رامن غا تابيتاي ديسو.
1: تعالوا نجرب الحديث عن أشياء أخرى نريد القيام بها في اليابان. لنفترض أنكم تريدون زيارة معبد كينكاكوجي البوذي. اسم المعبد هو
0: كينكاكوجي. كينكاكوجي.
1: الفعل يذهب هو
0: إيكيماس. إيكيماس.
1: الجملة يذهب إلى كينكاكوجي هي
0: كينكاكوجي ني إيكيماس.
2: كينكاكوجي に行きたいです。كينكاكوجي に行きたいです。
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيرات ستكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وتعبير اليوم هو
2: دايجوبو.
0: دايجوبو.
1: يعني هل أنت على ما يرام؟ استخدموه للاطمئنان على المخاطب إذا بدا عليه التعب أو القلق. وإذا أردتم أن يكون التعبير مهذبا قولوا
0: دايجوبو ديسكا.
1: وإذا سئلتم إن كنتم على ما يرام وليست عندكم أي مشاكل قولوا
0: دايجوبو ديس. دايجوبو ديس.
1: أي أنا بخير أو أنا على ما يرام. والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: 日本には慣れましたか？
2: はい。
5: 日本でどんなことがしたいですか？
2: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
5: 北海道、いいね。
2: あと友達に会いたいです。
5: おや？
2: 大丈夫？顔が赤いよ。
4: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان. حوار اليوم يدور في غرفة الجلوس في هاروسان هاوس، واليوم نتحدث عن البيوت اليابانية. حدثينا يا كريمة عن البيوت اليابانية.
1: بالطبع تختلف التصاميم حسب كل بيت، ولكن هناك طرازين أساسيين هما الطراز الياباني والطراز الغربي. تفرش الغرفة غربية الطراز بالأرضية الخشبية أو السجاد، وتوضع فوقها موائد وكراس وما إلى ذلك. أما الغرفة يابانية الطراز فتفرش بالتاتامي، وهي حصر مصنوعة بنسج القش بإحكام، ويجلس الناس على وسائد رقيقة حول طاولة منخفضة.
4: في الغرف يابانية الطراز ينام الناس على مراتب نوم تفرش على الأرض، اسمها فوتون، أليس كذلك؟
1: بلى، ولكن مع زيادة العمارات السكنية وتغير أساليب الحياة هناك زيادة مضطردة في الغرف غربية الطراز. ومع هذا عادة ما تجمع الشقة الواحدة غرفا يابانية الطراز وأخرى غربية، بدلا من اقتصارها على الغرف الغربية. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
4: في الحلقة القادمة تسترجع تام ذكرى تعتز بها من أيام فيتنام، فكونوا معنا.